بلاش نحكي عالماضي ماضي هذا كله جراح كل الحكي عالفاضي مستقبل ربي ولادي مناح خلي الولد يضل مبسوط خلي الولد يضل مرتاح تونس مو مبسوط

0: فضة موهوبة جدا وربنا يوفقك ولفتي الأنظار وبقيتي ترند ما شاء الله يعني
1: الحمد لله.
0: على السوشيال ميديا. ألف مبروك ليكي وكل التوفيق والنجاح ليكي. نورتينا وكل سنة وانت طيب. للا فضة. للا فضة.
2: انا واحده عارفه كويس عايزه ايه وتعبت شفت زفت وصلت فين مش ناسيه مين ما كانش ومين ما قالش مفيش بنات بتراب امال ده ايه بتشبي على ايه ده مش بالي مش طايله مني حاجه غير لا شيء يا حبيبتي عامله انك حبيبتي ليه يا حبيبتي قولي عايزه مني ايه انا شفت وشوش بتنافق يا ما سمعت كلام في الدار كتير كل عامله كومنت لبعض وتتحرقي

0: قفل يا ابني كذا جيم تعبت دوت لاجل سيت وفين مش ناسي كل من باع اوجاع اوجاعي تكتر اسال ابي الدواء فين سمست جيلي فلوسي جات لي مرتين لا مش زميلي اشتخد قلمين وانا مصري نيلي فانت غنيلي ويا ارض ميلي هو ليه اقصى ميلي فكك منا وطرقنا وما تقولش غير في كلامك وده ياما سهرنا وطبقنا وطبيعي المكسب ده معانا وشلتكم كانت حزدانا بس فوت ورلت تجوانا وانا كنج في ضرب التبانه اسمي مش لبانه اوعى يجي على لسانك طب ميمو ميمو ميمو ميمو ودا ودا ودا ودا عامل فنان وانت كلب الماده ماده ماده فاكر ميمو مش هيحاسبك على عدى عدى عدى ولا هتخلينا اضطر اغلط في الوالده والده والده والده
1: بوم بوم سيفي انتوا نصكم كم الا انتوا ربعتم تم دلتكم فل الفل بدوني تبقوا انتوا شبه دون دون ميدل فينجر زي هانز مش لوحدي انا معايا ماتش السنه دي بس لو مش واخد بالك فترند عني ما خرجش عنده كرفيو قبل ما بيتنسيش زي البرفيوم بيتكلم عني بس ده انترفيو عملت بيت صرف على الانتريور 3-4 مليون كسدي قوي وما ديسبيتش مولتو كلامي بيتنفذ بالظبط ما قلته بخش ما سلمش كذا انا الدكتور بلغي لو ماليش مزاج اسمع صوتكم مجنون خافوا مني طولتيش بغل مفيش من ابو ودي المان البوس كان لسه هيرغي قلت له لا هوست تحكي لي قصه حياتك تتهبلت بقيت بس عن هتصاحبني كارتي فري عن اسمي قول لو كان في شيء مش عاجبني خد لك سيفتي وفكك مني